أهلاً وسهلاً بكل من يسمعنا أينما كانوا. معكم سمية ومرحباً بكم في برنامج نتونس في غربتنا على أواز FM. أغنية ممكن ترجعنا لذكريات زمان بصوت يذكرنا بأمان بأماكن اللي توحشناها ولحن ممكن يحسسنا وإحنا كنا رجعنا اللحظات إلى بلادنا بيت أهلنا وأحبابنا. هذه غادي نسمعوا أغاني من مختلف البلدان العربية لأن اللهجات مختلفة لكن الإحساس واحد والموسيقى تجمعنا. نتمنى يكون هذا البرنامج مساحة جميلة تونسوا بها ونسوا بها تعب اليوم ونتقربوا بها المسافات ونتونسوا فيها مع بعض. للمشاركة والاقتراحات أو إهداء أغنية تواصلوا معنا على واتساب 077-84-691-440 أو الاتصال مباشرة على 023-81-9800-72. خلونا نختار الموسيقى مع بعض ونخلي أجواء الغربة أحلى بوجودكم معنا. معكم سمية على أواز FM.

بكم. السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بكل من يسمعنا أينما كنتم. معكم سمية، مرحبا بكم في برنامج نتونس في غربتنا على أواز FM. أغنية ممكن ترجعنا لذكريات زمان، وصوت يذكرنا بأماكن اللي توحشناها من قبل، ولحن ممكن أحسسنا وكأننا رجعنا للحظة لبلادنا بين أهلنا وأحبابنا. هنا غادي نسمعوا أغاني عربية مختلفة من مختلف البلدان، لأن كما قلت رغم لهجاتنا مختلفة إلا الإحساس يبقى واحد، أو حياة الهجرة والغربة تبقى واحدة، لكن الموسيقى تجمعنا. نتمنى يكون هذا البرنامج مساحة جميلة نتونسوا بها من بعد تعب اليوم، ونتقربوا فيها المسافات ونتونسوا مع بعض. للمشاركة أو تقديم أي اقتراح أو إهداء أغنية تواصلوا معنا على واتساب 077-84-691-440 أو الاتصال مباشرة على 02-381-9800-72. خلونا نختار الموسيقى مع بعض ونخلي أجواء الغربة أحلى وجودكم. معكم سمية مرة أخرى على إذاعة أواز FM. يلا نتمزج.

سيداتي سادتي، القطار السريع القادم من مراكش والمتوجه إلى عين سبع، المحمدية، رباط أبدال، رباط مدينة، سنة، القنيطرة، سيدي سليمان، سيدي القاسم، مكناس، فاس، طنجة، وجدة، يدخل المحطة بعد قليل. الرصيف رقم واحد، الدرجة الأولى موجودة في مقدمة القطار.

العرب الأندلسي لنبيلة منعان. دابا شويه نسمعوا من الطرب الأندلسي ديال نبيلة منعان لما بدا يثرنا.

مجلة لنكملوا معكم مستمعينا الكرام. عندكم أي مشاركة أو اقتراح تواصلوا معنا على الواتساب 07784691440 أو الاتصال مباشرة على 02-381-9800-72. الآن نستمع للأغنية يا لالا لالاي لكوثر.

ودابا غادي نسمعوا الموسيقى الرقاده المعروفه في الجهه الشرقيه للمغرب. ما تنسوش دائما مرحبا باقتراحاتكم، مرحبا بكم.

دابا غادي نسمعوا كشكول مغربي اللي هو لدنيا بطمة من الموسيقى الشعبية. نتمنى تكونوا استمتعتوا. All right.